صبعكم يلا تنهز تاتو جابيكور لسليك باردكور راتو هتكو شركي الوسيكولوتو